فاهم؟ زمان من ليف مونكس ميوزك، اسم ميوزك ميوزيكا جادلي تينج يو نو، بس من ليف مونكس كونتري نا كونتري، من ليف مونكس فيش باد بيبل ميت يا مان ان تايم اند سي جود مورنينج انكل نيس هاو يو دو جاد بليس يو ماي سون. من ليف مونكس ذم بيبل، من ليف مونكس بيبل جيت اب اند كوس كوس افري دي. So me always a Rasta from creation. So Rasta is a whole thing, is not no influence. Rasta the thing, everything, every other thing. We don't know what I go on about the other thing then. Rasta the first.